عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

مالهم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندن كرم بطل ويران ازم مالهم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالهم خراب.

خايف يفرروا نوافا مغربية تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لك يتشعبي مشوري الرحمة خذي لشيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم دا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي دا بردل كادل امي بشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالمي سار حفصالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي ساني كشتا دخوا عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چوتم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکیل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حفتونی مسل مال ابو ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسیکر ور دیلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام و در رامی شانه گدی ته خوازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاور تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام و حفتونی مسل مال ابو ته مو تدو اسری جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مرئ

وقت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزا تجي فناني كل هذا كواي لبا تاني جي فناني كاصيدا سكات باي تلي بيتي فناني حبرا قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا يسين يا سبي فنا بلك يا بر فشياي بنقول اسمي كلا تجي شياي ولا زره هو الكتاب شيا شارة في حماي شو رد تلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي أمر مسدك سال بشن تيلس بيرشنا مفيدة هذا سير بكمان شمي حياة الدنيا خوش شباب زي وأخذكم قليكم بجنان لا لا شانو تبرجي أزي وأخذك بدوران عاد الدنيا يسار من تهل يا مزلي من ذرنا تهل تهل آخ تهل يا ويلي تهل يا ويلي تهل يا ما خاي لا قند وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند و ویش بینی که آباد مرم ببیجن تینی از شوش ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر مدان بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس ببیجن تینی بر خصم ببیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داری ما قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيني ترقينا ملبا ببيجن تيني تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تيني بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حسالي دا بزن كادرين بوشتا يا خشان

يبررون وافا مغربيه تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير فتنات كاكوا سيجيرقي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدايا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد و حيران بلي سيداي اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميري بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ندي برخاق ريشو

جوان وزيدا ختم سري بجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكلان.

دياري الجوري خوستك وايا قريبل يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريبل هبر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل يبطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانه تمام.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقل

0: وطاحين كنا برد البيت يا خديني يا حلا
1: يا حلا
0: وهذه باسة من تشريبي
1: على بيك خوي
0: على بيك
1: على
0: بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: خوش قلطي بكري عصص النور بكري طيارة كل الناس اخوك كبش اجي خصيصي بلا قدح شاي خوش بوك اللي بدك تشكي هاي بكري ما عندي
3: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كار خرب كخيلو بل بندي روميا وي بندك قران خانو دسته متكلب جدرز

جمك بجنمك خالو وده جميشة لي جمك بجنمك أذكر رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دون ريكا دوري والزانم.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده لقايده يقول زير فتنات كبس جرقيه تراب بسمي مبدس تبدو بن زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب میل دست افدو بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

0: اجنامي ام بياتي والله مستدي مصر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بكرينم كيريكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيتي الو عن شوية كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
1: وبرا طيارة تاج ورشي بتشي سبك ما سبك دين حياة جواز بيب ما قوي دنيا خرابة
2: ما فنري ويران أزم مالم خراب عيد البرا جردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب عيد البرا جردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم مالم خراب

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي مبدس تبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیر دست افده بین زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امره مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سر فراجم جبو بيرانينا شهيد من.

بيتلي ويل دشت فوتين البنات غريب وغربت كاري خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو

وده تميش تليش مكاب جنم أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دوري وانتظانم.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يقصي علمي يقصي زاناي ويقصي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب ببرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي سي هاوة
1: سي هاوة دنجيك جسر بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو طاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیم میدان جبو هر شو

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكران لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تنشاد وحيران بلي سيداي اشترى ديار بكم مسكيني قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيخ بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تريكشياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا ندبر فاق ريشيان

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

وخيف يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواد دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

تقول من جك يا بريمر ورشينا كنر بفيد لي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم اسكرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابة صبي ازي بمرق اسكرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيدين.